عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو رزق من عملي مو Thank you.